هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 7 من تشرين الأول أكتوبر 2026 المصادف يوم الأربعاء. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، أنا آلاء جوردو، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج مناطق الصناعات في إفريقيا ورؤى وزوايا.

مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء. أعرب رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان بقوة عن دعمه للقضية الفلسطينية وقطاع غزة في جميع المحافل على مدى سنوات. وفي خطاباته لفت أردوغان الانتباه إلى معاناة الأطفال في المناطق المنكوبة، وواجه مرتكبي الإبادة الجماعية بحقائق صادمة. وظل الرئيس رجب طيب أردوغان الصوت الأقوى للقضية الفلسطينية قبل وبعد 7 تشرين الأول أكتوبر 2023. يذكر أن أردوغان الذي واجه أحيانا مرتكبي الإبادة الجماعية في فلسطين بصور مروعة قد طرح سؤاله في الأمم المتحدة عام 2019، أين حدود دولة إسرائيل؟ مضيفا: يظنون أن صمتنا سيحل المشكلة، لكن حتى لو صمتنا لن يصمت التاريخ، حتى لو صمت التاريخ لن يصمت الحق. يظنون أن بتخلصهم منا سيحل المشكلة، لكن حتى لو تخلصوا منا لن يفلتوا من الضمائر، حتى لو أفلتوا من الضمير لن يفلتوا من عذاب التاريخ، حتى لو أفلتوا من عذاب التاريخ لن يفلتوا من غضب الله. وأردوغان الذي كان يروي قصة أطفال مظلومين أبرياء بكلماته مؤثرة لطالما وضع غزة على رأس أولوياته، سواء في خطاباته للعالم أو في لقاءاته الثنائية، قائلا: هذا هو أحلك ما وصلت إليه الإنسانية، لم يشهد تاريخ البشرية مثل هذه الوحشية في القرن الماضي. وواجه الرئيس أردوغان مرتكبي الإبادة الجماعية بالحقائق بلا هوادة، وأثناء حديثه شعر الإسرائيليون بالحرج وغادروا قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما بذلت تركيا جهودا حثيثة لحشد الرأي العام الدولي. ولطالما اعتبر أردوغان القضية الفلسطينية قضية وطنية، وأكد بقوة على دعم تركيا لها في جميع المحافل. استقبل رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان عائلة المرحومة الطفلة الفلسطينية هند رجب البالغة من العمر 6 سنوات، والتي توفيت بعد أن حصرت داخل سيارة خلال هجوم إسرائيلي على غزة. وكان اللقاء في المجمع الرئاسي مغلقا أمام الصحافة، وحضر اللقاء وزير الثقافة والسياحة محمد نوري أرسوي. وقع زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر في بحر إيجا الساعة 2:43 من صباح اليوم. وبحسب المعلومات المنشورة على موقع رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ آفاد، سجلت هزات أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزها في بحر إيجا. وأن الزلزال وقع على بعد 167,095 كيلومترا من منطقة داتشا التابعة لمحافظة مولا، وعلى عمق 6.99 كيلومترا. ألقت فرق خفر السواحل القبض على 34 مهاجرا غير شرعي خلال دوريات قامت بها في منطقة بودروم التابعة لمحافظة مولا. وفقا لبيان نشر على موقع قيادة خفر السواحل، رصدت مركبة المراقبة الساحلية المتنقلة التابعة لخفر السواحل مجموعة من الأشخاص على اليابسة أثناء قيامها بدورية على ساحل بودروم. ونتيجة للتدخل السريع للفرق، تم القبض على 34 مهاجرا غير شرعي بينهم أطفال. هذا وتم تسليم المهاجرين إلى مديرية إدارة الهجرة في المحافظة بعد استكمال الإجراءات اللازمة. أعلن عن توقيع عقد بين شركة أسيسان للصناعات الإلكترونية العسكرية ورئاسة الصناعات الدفاعية في الجمهورية التركية لتوريد أنظمة الرادار. وفي بيان نشر على منصة الإفصاح العام KAP، صرحت أسيسان: تم توقيع عقد بقيمة 195 مليون دولار أمريكي بين شركة أسيسان ورئاسة الصناعات الدفاعية في تركيا لتوريد أنظمة الرادار. كما قيم البيان أثر هذه العلاقة التجارية الجديدة على أنشطة الشركة قائلا: سيؤثر ذلك إيجابيا على حجم أعمال الشركة. أعلن المدير العام لشركة توساش محمد دمير أولو عن خطة لإطلاق القمر الصناعي هيرسات 1 في منتصف العام المقبل، وإطلاق القمر الصناعي هيرسات 2 على متن صاروخ شمشيك 1 التابع لشركة روكيتسان خلال الفترة 2028-2029. هذا ويعقد المؤتمر الدولي 77 للفضاء الذي ينظمه الاتحاد الدولي للفضاء في مركز مؤتمرات نست في أنطاليا
بتنسيق من وزارة الصناعة والتكنولوجيا واستضافة من وكالة الفضاء التركية وشركة ساها اسطنبول. وبينما تتواصل فعاليات المؤتمر تبرم الشركات اتفاقيات هامة، وفي هذا السياق وقعت توساش وروكيتسان عقد مشروع هيرسات 2 خلال المؤتمر. وشرح المدير العام لشركة توساش ديميرولو تفاصيل أول مجموعة أقمار صناعية تركية تنتج بكميات كبيرة لمراسل وكالة الأناضول، وأوضح أنهم بدأوا مشروع هيرسات بموارد الشركة الذاتية، وأنهم سيختبرون المعدات التي طوروها بأنفسهم والبرمجيات التي سيستخدمونها في الأقمار الصناعية. وصرح ديميرولو بأنه بفضل القمر الصناعي هيرسات 2 ستجري تركيا أول عملية إطلاق قمر صناعي لها بالتعاون مع شركة روكيتسان، وأضاف: وبذلك سنكون قد بنينا وأطلقنا قمرنا الصناعي محليا، وبهذا المعنى سيمثل هذا القمر جزءا هاما من مشروع ينقل تركيا إلى آفاق جديدة، وأنه قمر صناعي يمكننا تهيئته حسب رغبتنا، وسيعمل في مدار أرضي منخفض، وسيعمل ضمن فريق، لذا سنصمم ونطلق العديد من الحمولات لخدمة مجالات مختلفة جنبا إلى جنب مع العديد من الأقمار الصناعية. وبهذا المعنى ستكون تركيا قد قطعت شوطا كبيرا في سباق الأقمار الصناعية. أفادت مديرية أمن محافظة عدن بأن جماعة الحوثية المدعومة من إيران استهدفت مطار عدن الدولي جنوبي اليمن بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة في تصعيد خطير يهدد سلامة الملاحة المدنية. وأوضحت المديرية في بيان نشر على حسابها الرسمي في منصة فيسبوك أن الحوثيين استهدفوا المطار بصاروخين، مما أدى إلى تعريض حياة المسافرين والعاملين فيه للخطر، مشيرة إلى عدم تسجيل أي خسائر بشرية في حصلة أولية. وأضاف البيان أنه تم تعزيز التدابير الأمنية في محيط المطار ومرافقه، مذكرا بأن مطار عدن يعد منشأة مدنية حيوية تخدم العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة لها. من جانبها أصدرت وزارة النقل اليمنية بيانا خطيا أكدت فيه أن الحوثيين استهدفوا مبنى صالة المسافرين ومهبط المطار في عدن بصاروخين باليستيين وعدد عدة طائرات مسيرة انتحارية. وكشفت الوزارة أن أحد الصواريخ البالستية التي أطلقها الحوثيون سقط بالقرب من مدرج المطار قبل دقائق معدودة من هبوط طائرة مدنية قادمة من العاصمة المصرية القاهرة. وقالت الوزارة في هذا السياق: هذا الهجوم كان من الممكن أن يحول رحلة مدنية إلى كارثة إنسانية مروعة ويؤدي إلى فقدان عشرات الأرواح البريئة في لحظة واحدة. وعقب الهجوم ألغيت رحلة طائرة قادمة من القاهرة ووجهت نحو مطار مدينة جدة السعودية. وأشارت الوزارة إلى أن الخطر لم يقتصر على ذلك، بل تزامن الهجوم مع وجود أعداد كبيرة من المسافرين في المطار بانتظار رحلة متجهة من عدن إلى جدة، بينما جرى نقل طائرتين مدنيتين كانتا تنتظران على المدرج الآخر إلى مكان آمن. ولفتت الوزارة إلى رصد طائرات مسيرة حوثية أخرى في أجواء عدن، مما استدعى إخلاء المسافرين من المطار تحسبا لوقوع هجمات إضافية.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: تعرض مصور وكالة فرانس بريس المخضرم لاعتداء وحشي من قبل إسرائيليين مسلحين أثناء تغطيته لتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع موسم قطف الزيتون، وسط صمت مطبق وتقاعس من نحو العديد من الجنود الإسرائيليين الذين اكتفوا بمشاهدة الحادث دون أي تدخل. وفي التفاصيل، كان المصور الصحفي الفلسطيني جعفر إشتيا البالغ من العمر 58 عاما يتابع توثيق قطف القرويين للزيتون وعملية اعتقال أحد الفلسطينيين بالقرب من قرية عقربة الشمالي الضفة الغربية. وأثناء ذلك وصل شخص يستقل مركبة دفع رباعي وأطلق النار عشوائيا مما أدى إلى إصابة فلسطيني في قدمه. وعقب إطلاق النار توجه ما لا يقل عن 6 أشخاص آخرين وهم يحملون الأسلحة نحو صحفيين، وحاول إشتيا اللجوء إلى سيارته التي تحمل علامة بريس بوضوح تام، إلا أن مهاجمين اثنين استهدفاه وقاما بضربه بوحشية متكررة باستخدام أخمص بنادقهم، وفي وقت كان فيه ما لا يقل عن دزينة من الجنود الإسرائيليين يتمركزون على بعد نحو 500 متر فقط من مكان الحادث. وأفاد المصور الزميل جون ويلسل الذي كان برفقة إشتيا أثناء الحادث بأنه سمع صرخات زميله وتعرض بدوره للتهديد بسلاح أشهر بوجهه، مشيرا إلى أن المهاجمين قاموا أيضا بسرقة معدات التصوير الخاصة بإشتيا. وجرى نقل إشتيا الذي أصيب بجروح في رأسه وجسده إلى أحد مستشفيات في مدينة نابلس لتلقي العلاج والمراقبة الطبية. وأوضح ابنه أن الصور الشعاعية أثبتت عدم وجود كسور، إلا أن والده سيبقى تحت الملاحظة الطبية لمدة 24 ساعة. يأتي هذا الاعتداء في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصاعدا حادا في عنف المستوطنين خلال موسم حصاد الزيتون الذي يمثل شريان الحياة للاقتصاد الفلسطيني. وفقا للقانون الدولي تعتبر المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة غير قانونية، ويعيش في الضفة الغربية نحو 500 ألف مستوطن.

مثل وسائل الإعلام الدولية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية عن قلقها العميق، مؤكدة ضرورة قيام السلطات بالتحقيق في أسباب عدم تدخل الجنود المتواجدين في المكان، ومشددة على أن هذا الاعتداء يعد محاولة واضحة لتخويف الصحافة ومنع التغطية المهنية والدقيقة. إسرائيل القاتلة التي ترتكب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 كثفت من حدة إبادتها عقب السابع من تشرين الأول أكتوبر 2023. إذ خلال السنوات الثلاث الماضية قتلت إسرائيل 74,000 شخص في غزة. وفي غضون السنوات الثلاث ألقي 223,000 طن من القنابل على غزة، وهو ما يعادل 16 ضعف كمية القنابل الذرية التي ألقيت على هيروشيما. ودمرت العديد من المباني في قطاع غزة الذي يقطنه نحو 2 مليون نسمة جراء هذه الهجمات. ودخلت الهدنة الأولى حيز التنفيذ في 24 من تشرين الثاني نوفمبر 2023 واستمرت نحو أسبوع وانتهت في 1 ديسمبر 2023. وخلال هذه الفترة أطلق سراح 81 رهينة إسرائيلية و 240 أسيرا فلسطينيا. وبينما كان متوقعا تمديد الهدنة استأنف الجيش الإسرائيلي هجماته، واستغرق الإعلان عن الهدنة الثانية أكثر من عام، حيث دخلت حيز التنفيذ في 19 من يناير كانون الثاني 2025 واستمرت نحو شهرين. وخلال هذه الفترة أطلق سراح 33 رهينة إسرائيلية و1900 فلسطيني. هذا ولم تكتفي إسرائيل القاتلة بقتل الفلسطينيين بالقنابل، بل مارست سياسة التجويع كسلاح أيضا. ففي 2 مارس/آذار 2025 أغلقت إسرائيل معابر قطاع غزة بالكامل لمدة 11 أسبوعا تقريبا، وتسببت المجاعة التي انتشرت في غزة في وفاة 460 شخصا بينهم 164 طفلا بسبب سوء التغذية. وعقب الاستنكار الدولي على نطاق واسع، أنشأت إسرائيل ما يسمى بمراكز توزيع المساعدات، إلا أن هذه المراكز تحولت إلى مصائد موت، حيث قتل أكثر من 2600 فلسطيني وأصيب 19,000 آخرون. وبعد تلك التطورات دخلت اتفاقية وقف إطلاق النار الثالثة، والتي تم تحديدها ضمن خطة ترامب المكونة من 20 بندا حيز التنفيذ في 10 من تشرين الأول أكتوبر 2025. ووضعت خطة شاملة للمراحل اللاحقة من وقف إطلاق النار، حيث أطلقت حماس سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، وبدأ الفلسطينيون الذين أجبروا على مغادرة الشمال بالعودة إلى ديارهم خلال فترة وقف إطلاق النار، لكن لم يجدوا عند عودتهم سوى الركام. ورغم وقف إطلاق النار واصلت إسرائيل هجماتها، مما أسفر عن مقتل 1145 فلسطينيا آخرا، ولم تبدأ المرحلة الثانية بعد. هذا وتجاوزت حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية 74,000 شهيد، مع إبادة أكثر من 2700 عائلة وإصابة أكثر من 175,000 فلسطيني، ولا يزال آلاف الآخرون محاصرون تحت الأنقاض. ومن بين الشهداء كان 21,500 من الرضع والأطفال، فيما وصل عدد الأطفال الذين فقدوا أحد والديهم على الأقل إلى 58,800 طفل. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن كميات هائلة من النفط قد تم شحنها عبر مضيق هرمز مؤخرا، وأنه يتوقع انخفاض أسعار النفط. هذا تحدث الرئيس ترامب إلى صحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض لحضور حفل افتتاح ببالتيمور. وادعى ترامب أن الاقتصاد الإيراني في وضع سيء للغاية، ورجح إلى أن سبب استقالة وزير النفط الإيراني محسن باك نجات يعود إلى أن الوضع في البلاد ليس جيدا على الإطلاق. وفيما يتعلق بشحنات النفط المارة عبر مضيق هرمز، أشار ترامب إلى أن المضيق مفتوح، وأضاف قائلا: في الأيام القليلة الماضية تم شحن كميات هائلة الملايين من براميل النفط، ونحن نقوم بعمليات شحن بمستويات تصل إلى مستويات ما قبل الحرب أو حتى تتجاوزها. وأفاد ترامب متوقعا انخفاض أسعار النفط قريبا،
أن جميع الأسعار في البلاد تتراجع تدريجيا.

يعني مع اقتراب موعد الانتخابات. مستمعينا الكرام، استمعتم إلى نشرة للأنباء. شكرا لحسن المتابعة ودمتم بخير. مستمعينا الكرام، نواصل برامجنا بهذا الفاصل الغنائي، فوقتا ممتعا.

0: مناطق الصراعات في إفريقيا.
1: تصعيد متجدد في إثيوبيا، المعارضة المسلحة والاستراتيجية الفيدرالية والمخاطر الإقليمية. أهلا ومرحبا بكم مستمعون الكرام في برنامج مناطق الصراعات في أفريقيا. تشير تطورات في إثيوبيا خلال شهر سبتمبر 2026 إلى أن النظام الأمني الهش الذي تم إرساء دعائمه عقب اتفاقية بريتوريا لعام 2022 يواجه اختبارا جديا. وأدى استيلاء قوات تيغراي على مطارات ميكيلي وأكسوم وشاير، وهو تحرك جاء مباشرة بعد الإعلان في 20 سبتمبر عن تشكيل تحالف بقايا الشعوب الإثيوبية الذي يضم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وحركة فانو الوطنية في أمهرة وجيش تحرير أورمو وكيانات إقليمية أخرى، إلى تصعيد الأزمة لتتجاوز مجرد كونها مبادرة للمعارضة السياسية. وعلاوة على ذلك، فإن امتداد الأعمال العدائية إلى منطقتي أمهرة وعفر قد خلق معادلة جديدة تتعلق بالقدرات العملياتية للتحالف الوليد وطبيعة رد فعل الحكومة الفيدرالية ومستقبل النظام القائم على اتفاقية بريتوريا. وفي حين يحدد البيان التأسيسي للتحالف هدفه الرئيسي في إزاحة حكومة أبي أحمد من السلطة، فإن ضم أطراف مثل جبهة شعبية لتحرير تيغراي وفانو اللتين خاضتا صراعا ضد بعضهما البعض خلال حرب 2020-2022 في ائتلاف واحد يسلط الضوء على أهمية هذا التحالف وهشاشته الجوهرية في أهن واحد. وعليه ينبغي النظر إلى الأزمة الراهنة ليس بوصفها مجرد صراع جديد بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والحكومة الفيدرالية، بل كتحد أوسع نطاقا ولم يكتسب طابعا مؤسسيا بعد للنظام السياسي الذي تشكل في إثيوبيا منذ عام 2018. مستمعنا الكرام، نقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كاندي جولو، منسق الدراسات الأفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام.

في المرحلة الراهنة لا يترجم النطاق السياسي للتحالف إلى تماسك عسكري، ففي حين ظهرت مؤشرات على تنسيق عملياتي بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وبعض عناصر فانو إلا على جبهة أمهرة، لم يتأكد بعد ما إذا كان جيش تحرير أورمو قد شن عملية واسعة النطاق في أورميا تزامنا مع الاشتباكات الدائرة في الشمال. وبالمثل تكتنف حالة من عدم اليقين مشاركة بعض المكونات الأصغر في التحالف وقدراتها العسكرية. ويشير هذا الوضع إلى أن الائتلاف عبارة عن هيكل سياسي عسكري غير متجانس يجمعه قاسم مشترك يتمثل في معارضة إدارة أبي أحمد، وليس قوة عسكرية بديلة متكاملة على مستوى البلاد. وتتمثل إحدى القضايا الجوهرية في أنه رغم اتفاق الأعضاء على استبدال الحكومة الحالية إلا أنهم يفتقرون إلى توافق مماثل بشأن النظام الذي سيحل محلها، إذ من شأن قضايا مثل النزاع حول غرب تيغراي وليكايت والعلاقة بين المركز والأقاليم ومستقبل الفيدرالية الإثنية وحدود حق تقرير المصير أن تخلق الانقسامات حادة بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وحركة فانو الوطنية وجيش تحرير أورومو على المدى الطويل. وفي الواقع يرى المحللون أن غياب قيادة مشتركة واضحة وآليات لوجستية موحدة فضلا عن حقيقة أن التحالف يجمع بين أطراف كانت بالأمس أعداء يمثل نقطة ضعف رئيسية. وتعد ردة الفعل الأولية للحكومة الفيدرالية واحدة من أبرز جوانب الأزمة، إذ أن عدم لجوء أديس أبابا فورا إلى التعبئة العامة وإعلان حالة الطوارئ كما فعلت عام 2020 رغم استيلاء الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على المطارات وامتداد العمليات القتالية إلى خارج إقليم تيغراي قد عزز تقدير القائل بأن الحكومة الفيدرالية كانت تسعى لتحميل خصومها المسؤولية السياسية عن التصعيد. وتتماشى هذه المقاربة مع ثلاثية الانتخابات الحوار الوطني اتفاق بروتوريا التي اعتمدتها إدارة أبي أحمد مؤخرا، فالحكومة تضع نفسها في موقع الطرف الحريص على إبقاء القنوات الدستورية والسياسية مفتوحة، في حين تصور التحالف المسلح كطرف يسعى لتغيير النظام القائم بالقوة. ويبدو أن هذا الطرح قد حظي ببعض القبول والصدى على الصعيد الدولي، ففي حين أشار كل من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي صراحة إلى استيلاء الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على مطارات ميكيلي وأكسوم وشاير ودعوا إلى العودة لاتفاق بريتوريا، فقد أبدى الاتحاد الأوروبي أيضا قلقه إزاء الضربات التي تشنها طائرات مسيرة تابعة للجيش الفيدرالي. وعليه ورغم أن أديس أبابا قد حقق مكسبا دبلوماسيا في المرحلة الأولية، فمن الواضح أن هذه الأفضلية ليست مطلقة أو بلا شروط. ويتمثل البعد الجوهري الثاني للأزمة في احتمالية تحولها إلى صراع إقليمي، إذ تعد اتهامات أديس أبابا لإريتريا بدعم قوى المعارضة مقترنة بتدهور العلاقات بين البلدين القضية الأكثر حساسية التي قد تحول أزمة تيغراي مباشرة إلى مسألة أمنية بين دولتين. وفي الوقت نفسه تشكل حدث الاشتباكات في إقليم عفر خطرا استراتيجيا على حركة التجارة الخارجية وشبكات الطاقة التي تعتمد عليها إثيوبيا عبر جيبوتي، وعند إضافة عوامل أخرى إلى هذا المشهد مثل الحرب في السودان والتنافس الذي يستمر بين إثيوبيا ومصر حول تقاسم مياه النيل والذي يتمحور حول سد النهضة والمعادلة الأمنية في الصومالية، تبين أنه لا ينبغي الاستهانة باحتمالية اندماج الصراع الداخلي في إثيوبيا مع الأزمات القائمة في منطقة القرن الأفريقي. ومع ذلك فإن هذا السيناريو ليس حتميا، إذ يظل كل من تجنب إريتريا للتدخل العسكري المباشر واستمرار تمسك الأطراف الدولية باتفاق بريتوريا كإطار سياسي أساسي عاملين رئيسيين من شأنهما الحد من امتداد الصراع إلى النطاق الإقليمي. وفي نهاية المطاف ورغم أن الأحداث الجارية في إثيوبيا لا تشير بعد إلى اندلاع حرب أهلية جديدة لا رجعة فيها وعلى نطاق يضاهي صراع عام 2020، إلا أنها تعكس واحدة من أخطر الأزمات التي تواجه النظام القائم في مرحلة ما بعد اتفاق بريتوريا. وستتوقف الأمور الحاسمة على المدى القصير على ما إذا كان التنسيق بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وميليشيات فانو سيتطور في صراع إلى صراع حقيقي متعدد الجبهات يشمل عمليات متزامنة يشنها جيش تحرير أورومو وأطراف فاعلة أخرى، فضلا عن حجم الرد العسكري الذي ستعتمده الحكومة الفيدرالية.

0: مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان دافيجولو، منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. آملين اللقاء في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.
1: مناطق الصراعات في إفريقيا.

خطر صامت في الفضاء، 54,000 جسم وقاعدة الصفر. يسبح في الفضاء نحو 54,000 جسم من صنع الإنسان، أجزاء صواريخ مستعملة، قطع معدنية، وما هو أكثر إثارة للدهشة، سيارة تسلا الحمراء الكريزية الشخصية التي أرسلها إيلون ماسك إلى الفضاء عام 2018 لصالح شركة سبيس إكس في أول إطلاق لصاروخ فالكون هيفي. وفي مقعد السائق يجلس مانيكان يرتدي بدلة فضائية، بينما يشغل مشغل الموسيقى أغاني ديفيد بوي. ويقول العلماء أن هذه السيارة ستواصل التجول في الفضاء لعشرات ملايين السنين حتى تصطدم بالأرض أو بالزهرة. لكن هذه ليست القضية الأساسية، القضية الأساسية هي أن الفضاء يتحول تدريجيا إلى مكب نفايات خطير، ولا توجد حتى الآن آلية دولية منظمة لتنظيم هذا الأمر. تتحرك النفايات الفضائية بسرعات تصل إلى 8 كيلومترات في الثانية، وبسبب انعدام المقاومة الجوية لا تنخفض هذه السرعة أبداً. وتخطط شركات مثل سبيس إكس لنشر مليون قمر صناعي إضافي في السنوات القادمة، بما في ذلك مراكز البيانات تعمل بالطاقة الشمسية. ويقول الخبراء أن خطر حدوث تصادمات فضائية خطيرة لم يعد احتمالاً نظرياً. يلخص أستاذ الهندسة في جامعة بافالو جون كراسيليس الموضوع بشكل لافت: كلما وضعنا أشياء أكثر في الفضاء زاد احتمال حدوث تصادم مدمر. وعندما نقول مدمرا فأننا نقصد مدمرا بحق، فالتصادم الكارثي بين حطام فضائي وقمر صناعي لن يؤدي فقط إلى تدمير القمر المعني، بل سيخلق أيضا آلاف القطع من الشظايا المتحركة بسرعة والتي تملك كل منها القدرة على تدمير أقمار صناعية أو مركبات فضائية نشطة أخرى. وبالفعل في عام 2009 اصطدم القمر الصناعي النشط إريديوم 33 بالقمر الروسي المعطل كوزموس 2251، مما أسفر عن ظهور أكثر من 1800 قطعة حطام. والأرقام توضح خطورة الوضع بشكل أفضل. وحدها شبكة ستارلينك التابعة لشركة سبيس إكس قامت بأكثر من 355,000 مناورة تفادي تصادم في عام واحد فقط، أي أن كل قمر صناعي يضطر تقريبا كل أسبوع للإفلات من حطام ما. وينفق مشغلو الأقمار الصناعية ملياري دولار سنويا تكلفة لهذه المناورة. والآن فكروا معي، إذا تم نشر مليون قمر صناعي بالحجم المقترح فقد يتطلب الأمر مليار مناورة تفادي سنويا، ويوجد على متن كل قمر صناعي كمية محدودة من الوقود، وهو ما يعني حتما إما تكلفة أعلى أو خطرا أعلى للاصطدام. يقول جوناثان ماكدويل محلل استدامة الفضاء الذي عمل لمدة 38 عاما في مركز هارفارد سيموثونيان للفضاء الفلكية إن مصممي الأقمار الصناعية يبذلون جهودا مكثفة بشأن تفادي التصادمات، ويلخص المنوال بالقول: على الرغم من ذلك الخطر حقيقي، وأتوقع أن تبدأ التصادمات بالحدوث في العقد القادم. ويضيف خبيرنا أن خدمات الفضاء التي تعد جزءا لا يتجزأ من اقتصادنا ستبدأ في التدهور في النهاية. وحتى تصادم عالي السرعة واحد يمكن أن يخلق سحابة حطام ضخمة تحتوي على آلاف القطع الضارة بالبنية التحتية الفضائية. وهذا هو السيناريو الذي يطلق عليه العلماء اسم متلازمة كيسلر. التصادمات المتكررة تنتج الكثير من الحطام لدرجة تصبح معها المناطق المدارية غير قابلة للاستخدام تماما. إذن هل هناك آلية لمنع هذه الكارثة؟ في الوقت الحالي لا. يعزو كراسيليس هذا الوضع إلى نقص التعاون الدولي، فقد وضعت الولايات المتحدة وحلفائها قواعد تنظم حركة المرور الفضائية والحطام، لكن ليس كل دول العالم تلتزم بها. أصدرت الأمم المتحدة مبادئ توجيهية في عام 2010 وحددتها في عام 2024. هذه الوثائق مهمة ولكنها غير كافية، وتوضح أن معاهدة الفضاء الخارجي تنظم الأنشطة الفضائية تحتفظ لجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية.
يقول كراسيليس، لكن لجنة كوبيوس تعمل بالإجماع، ومن الصعب للغاية إنجاز أي شيء في الفترة الحالية، لا سيما في ظل مقاومة دول معينة للاتفاقيات الدولية. وفي حين تظل معاهدة الفضاء الخارجي حجر الزاوية لقانون الفضاء، فإن مبادئ الحد من الحطام التابعة لكوبيوس تقوم على أساس طوعي، ومبادئ الاستدامة طويلة الأجل للأنشطة الفضائية لعام 2021 تخضع بنفس الطريقة لأساس طوعي. يمكن للمؤسسات التنظيمية الوطنية فرض غرامات على مرخصيها، ومع ذلك لا يمكنهم بسهولة إجبار مشغل أجنبي أو دولة لم تقبل نفس المعيار أبدا على الالتزام بهذه المبادئ. تستطيع الولايات المتحدة فرض غرامات على شركاتها الخاصة، فمثلا في عام 2023 فرضت غرامة قدرها 150 ألف دولار على شركة ديش نيتورك لعدم وضع قمرها الصناعي في مدار المقبرة الصحيح، ولكن من غير الممكن إجبار دول أجنبية أو شركة لم تتبنى نفس القواعد على الامتثال لها. يطرح الأستاذ كراسيليس المشكلة بوضوح، ليس لدينا معاهدة حديثة بهذا المعنى بين الدول، نحن بحاجة إلى مؤسسة دولية تطبق القواعد وتفرض عقوبات على المخالفين. أما ماكدويل فيصف كيف ينبغي أن يعمل هذا بالقول، نحن بحاجة إلى مؤسسة عالمية تتمتع بسلطة تحديد قواعد المرور تماما كما هو الحال في مراقبة الحركة الجوية، مثل من يتحرك ومتى وما المسافة التي يجب حفظها عن حركة المرور الأخرى. لم يعد الفضاء مجرد شأن للعلماء أو المؤسسات الحكومية، فمن نظام تحديد المواقع العالمي GPS إلى البنية التحتية للإنترنت، ومن الأنظمة المصرفية إلى التنبؤات الجوية، يعتمد جزء كبير من حياتنا اليومية على تكنولوجيا الأقمار الصناعية، وإذا كانت هذه البنية التحتية مهددة فنحن جميعا مهددون. وفي هذه الحالة سؤالنا هو، هل ستتمكن البشرية من إيجاد حل قبل فوات الأوان لمشاركة الفضاء؟

سيداتي وأسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين 12 و1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أما بين الساعة 9 و10 صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 و6 مساء حسب التوقيت المحلي، أما بين 2 و3 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على أعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا إذاعة صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا، اليوم 7 من تشرين الأول أكتوبر 2026 المصادف يوم الأربعاء. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، أنا آلاء جوردو سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج مناطق الصراعات في أفريقيا ورؤى وزوايا.

مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء. أجرى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وبحسب البيان الصادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين تركيا وروسيا إلى جانب مناقشة التطورات والمستجدات الإقليمية والعالمية. وأكد الرئيس أردوغان خلال المباحثات على الأهمية البالغة للجهود المبذولة لضمان أمن الملاحة في البحر الأسود، كما عرب عن استعداد تركيا الدائم للمساهمة في المساعي الرامية إلى إطلاق محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا، مشددا على أهمية المبادرات الدبلوماسية المتركزة على إيجاد حلول فعلية. ومن جهة أخرى، قدم الرئيس أردوغان تهانيه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة عيد ميلاده، كما هنأه على النجاح الذي حققه حزبه في انتخابات مجلس الدوما. أعرب الرئيس رجب طيب أردوغان بقوة عن دعمه للقضية الفلسطينية وقطاع غزة في جميع المحافل على مدى سنوات. وفي خطاباته لفت أردوغان الانتباه إلى معاناة الأطفال في المناطق المنكوبة، وواجه مرتكبي الإبادة الجماعية بحقائق صادمة. وظل الرئيس رجب طيب أردوغان الصوت الأقوى للقضية الفلسطينية قبل وبعد السابع من تشرين الأول أكتوبر 2023. ويذكر أن أردوغان الذي واجه أحيانا مرتكبي الإبادة الجماعية في فلسطين بصور مروعة قد طرح سؤاله في الأمم المتحدة عام 2019، أين حدود دولة إسرائيل؟ مضيفا: يظنون أن صمتنا سيحل المشكلة، لكن حتى لو صمتنا لن يصمت التاريخ، حتى لو صمت التاريخ لن يصمت الحق. يظنون أن بتخلصهم منا سيحل المشكلة، لكن حتى لو تخلصوا منا لن يفلتوا من الضمائر، حتى لو أفلتوا من الضمير لن يفلتوا من عذاب التاريخ، حتى لو أفلتوا من عذاب التاريخ لن يفلتوا من غضب الله. وأردوغان الذي كان يروي قصص أطفال مظلومين أبرياء بكلمات مؤثرة لطالما وضع غزة على رأس أولوياته، سواء في خطاباته للعالم أو في لقاءاته الثنائية، قائلا: هذا هو أحلك ما وصلت إليه الإنسانية، لم يشهد التاريخ البشري مثل هذه الوحشية في القرن الماضي. وواجه الرئيس أردوغان مرتكبي الإبادة الجماعية بالحقائق بلا هوادة، وأثناء حديثه شعر الإسرائيليون بالحرج وغادروا قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما بذلت تركيا جهودا حثيثة لحشد الرأي العام الدولي. ولطالما اعتبر أردوغان القضية الفلسطينية قضية وطنية، وأكد بقوة على دعم تركيا لها في جميع المحافل. عقدت اللجنة التنفيذية المركزية لحزب العدالة والتنمية اجتماعها برئاسة رئيس الجمهورية زعيم حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان. وانعقد اجتماع اللجنة في مركز مؤتمرات حزب العدالة والتنمية، حيث انطلقت أعماله في تمام الساعة 2:20 بعد ظهر اليوم. التقى وزير البيئة والتحضر وتغير المناخ مراد كروم مع مفاوض المفوضية الأوروبية لشؤون المناخ والحياد الكربوني والنمو النظيف السيد ووبكي هوكسترا ووزير تغير المناخ والطاقة الأسترالي السيد كريس بوين. وصرح رئيس مؤتمر الأطراف 31 COP31 ووزير البيئة والتحضر وتغير المناخ مراد كروم في منشور على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي: التقينا مع مفوض المفوضية الأوروبية لشؤون المناخ والحياد الكربوني والنمو النظيف السيد ووبكي هوكسترا ووزير تغير المناخ والطاقة الأسترالي السيد كريس بوين، وقمنا بتقييمات بشأن عملية مؤتمر الأطراف 31، ونعمل على وضع أجندة مناخية قوية في أنطاليا من أجل مستقبل أكثر عدلا ومن أجل مؤتمر أطراف يشارك فيه الجميع في الحل. أعلن المدير العام لشركة توساش محمد ديميرولا عن خطة لإطلاق القمر الصناعي هيرسات 1 في منتصف العام المقبل، وإطلاق القمر الصناعي هيرسات 2 على متن صاروخ شمشيك 1 التابع لشركة روكيتسان خلال الفترة 2028-2029. هذا ويعقد المؤتمر الدولي 77 للفضاء الذي ينظمه الاتحاد الدولي للفضاء في مركز مؤتمرات نست في أنطاليا بتنسيق من وزارة الصناعة والتكنولوجيا واستضافة من وكالة الفضاء التركية وشركة ساها اسطنبول.
وبينما تتواصل فعاليات المؤتمر تبرم الشركات اتفاقيات هامة. وفي هذا السياق وقعت توساش وروكيتسان عقد مشروع هيرسات 2 خلال المؤتمر. وشرح المدير العام لشركة توساش ديميرولو تفاصيل أول مجموعة أقمار صناعية تركية تنتج بكميات كبيرة لمراسل وكالة الأناضول. وأوضح ديميرولو أنهم بدأوا مشروع هيرسات بموارد الشركة الذاتية، وأنهم سيختبرون المعدات التي طوروها بأنفسهم والبرمجيات التي سيستخدمونها في الأقمار الصناعية. وصرح ديميرولو بأنه بفضل القمر الصناعي هيرسات 2 ستجري تركيا أول عملية إطلاق قمر صناعي لها بالتعاون مع شركة روكيتسان، وأضاف: وبذلك سنكون قد بنينا وأطلقنا قمرنا الصناعي محليا، وبهذا المعنى سيمثل هذا القمر جزءا هاما من مشروع ينقل تركيا إلى آفاق جديدة. ارتفع عدد ضحايا هجمات الجيش الإسرائيلي المحتل على قطاع غزة إلى 74,250 شهيدا، وعدد الجرحى إلى 175,278 جريحا، إذ أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بيانا نشرت فيه آخر البيانات المتعلقة بالضحايا جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ أكتوبر تشرين الأول 2023. وأشار البيان إلى أنه خلال 24 ساعة الماضية نقلت 5 جثث و11

جريحا إلى مستشفيات غزة حيث تستمر الهجمات الإسرائيلية رغم وقف إطلاق النار. وأكد البيان أن 4 من الشهداء سقطوا في هجمات جديدة، بينما توفي شخص واحد متأثرا بجراح أصيب بها في السابق. وأفاد البيان أنه منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول 2025 بلغ عدد الشهداء 1467 قتيل شهيدا وعدد الجرحى 5161 جريحا في الهجمات الإسرائيلية. وأشار البيان أيضا إلى أنه تم انتشال 836 جثة من تحت الأنقاض خلال نفس الفترة، ليصل إجمالي عدد الشهداء منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على غزة إلى 74,250، بينما بلغ عدد الجرحى 175,278. هذا وذكر أنه قد يستغرق انتشار جثث 8,000 شخص محاصرين تحت الأنقاض في غزة 8 سنوات. صرح محمود بصل المتحدث باسم منظمة الدفاع المدني في قطاع غزة بأن نحو 90% من مركبات المنظمة ومواردها قد دمرت جراء الهجمات الإسرائيلية، وأن 14 مركزا من أصل 16 قد هدمت، وأنه في ظل الظروف الراهنة. وأشار بصل أن السبب الرئيسي لذلك هو الصعوبات التي تواجهها المنظمة جراء الهجمات الإسرائيلية ومنع إسرائيل دخول معدات البناء إلى القطاع. وأفاد بصل أن منظمة الدفاع المدني كانت تعاني أصلا من نقص حاد في الموارد والمعدات قبل الهجمات بسبب الحصار الإسرائيلي.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيتحدث قريبا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تفشي عدوى مرض غامض في روسيا. جاء ذلك في سياق رد الرئيس ترامب على أسئلة الصحفيين لدى عودته إلى البيت الأبيض بعد فعالية في بالتيمور، وعندما سئل عما إذا كان قد تحدث مع الرئيس الروسي بوتين بشأن تفشي المرض في روسيا، أجاب ترامب: لدينا مكالمة هاتفية سنتحدث قريبا جدا. وبخصوص سؤال حول تقييم وكالات الاستخبارات الأمريكية لتفشي المرض، قال ترامب: نحن نراقب الوضع عن كثب، ومن المحتمل أن نصدر تقريرا بهذا الشأن غدا. اتسعت رقعات الاحتجاجات التي انطلقت بطلاب المدارس الثانوية في فرنسا لتشمل طلاب الجامعات وأولياء الأمور والنقابات العمالية، مما أدى إلى نزول مئات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع في عموم البلاد. ففي العاصمة باريس ومدينة مرسيليا استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، بينما شهدت مدينة ليون اشتباكات ميدانية، ولجأت قوات الأمن في مدينة رين إلى استخدام خراطيم المياه للتدخل ضد الحشود. وفي باريس انطلقت حشود غفيرة في مسيرة حاشدة من ساحة الجمهورية مطالبة بتخصيص موارد مالية إضافية للمدارس وبتقليص الضغوط والقبض الأمني للشرطة. وبحسب البيانات الحكومية، شهد يوم الثلاثاء تعطيل العمل في 891 مدرسة ثانوية في عموم البلاد، بينما شارك أكثر من 250 ألف متظاهر في الشوارع. في المقابل أكدت نقابات الطلاب أن عدد المشاركين بلغ 450 ألفا، مشيرة إلى إغلاق نحو 1800 مدرسة ثانوية في إطار تحرك أطلق عليه اسم الفصل الثالث. من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سباستيان لوكرنو أن الاحتجاجات أسفرت منذ انطلاقها عن إصابة 215 طالباً و85 من العاملين في المدارس، فضلاً عن 715 شرطياً. وفي كلمة له أمام البرلمان، اتهم لوكرنو حزب اليسار الراديكالي فرنسا الأبية بمحاولة خلق الفوضى، وذلك قبيل 7 أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية. وعلى الصعيد الرسمي، عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعا طارئا مع الوزراء في قصر الإليزيه مساء الثلاثاء لتقييم الأزمة وتداعياتها. أنهى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مسيرته مع المنتخب الوطني بمباراة ودية ضد بنين انتهت بفوز فريقه 3-0. وفي ليلة الوداع المؤثرة التي أقيمت في ملعب مونومنتال في بوينس آيرس، خاض اللاعب البالغ من العمر 39 عاما مباراته الدولية رقم 208 والأخيرة. وفي ليلة وداعية مؤثرة شهدها الملعب الذي امتلأ بنحو 85 ألف متفرج، خاض اللاعب البالغ من العمر 39 عاما مباراته الدولية رقم 208 والأخيرة بقميص منتخب بلاده، متوجا مشواره الدولي الحافل باللعب طوال دقائق المباراة التسعين. وعقب صفرة النهاية تحول الملعب إلى مسرح للاحتفالات، حيث أقيمت عروض الإضاءة بالليزر وعروض موسيقية حية وفعاليات تقديمية متنوعة. وألقى ميسي خطاب الوداع واستمر نحو 10 دقائق، أكد فيه صعوبة تركه لأرضية الملعب ورغبته في الاستمرار وسط تأثر شديد ودموع غلبت بعض زملائه في الفريق وفي مقدمتهم اللاعب إنزو فرنانديز. وعاش النجم الأرجنتيني لحظات عاطفية بالغة طوال احتفالات العاصمة، حيث شوهد وهو يمسح دموعه أثناء استقلاله الحافلة متوجها إلى الملعب وأثناء عزف النشيد الوطني قبل انطلاق اللقاء. واستقبل اللاعبون عند دخولهم أرضية الملعب بعروض الألعاب النارية، وفرد قميص أرجنتيني عملاق يحمل الرقم 10 الأيقوني لميسي وكلمة غراسياس أي شكرا لك. وفي الدقيقة 10 من اللقاء توقفت اللعبة مؤقتا ليقدم لاعبو منتخب بنين التهنئة لميسي، الذي أتيحت له عدة فرص محققة خلال اللقاء، حيث تصدى الحارس لركلتي حرة واصطدمت إحدى ركلاته بالقائم في اللحظات الأخيرة من المواجهة. يذكر أن ميسي الذي يلعب حاليا في صفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي ويمتد عقده حتى نهاية موسم 2028، كان قد أعلن قراره بالاعتزال الدولي في أغسطس آب الماضي، موضحا أنه صاغ رسالة الاعتزال في 21 من يوليو تموز بعد يومين من نهائي كأس العالم الذي خسره أمام إسبانيا. وعلى صعيد الردود الدولية، وجه زميله السابق البرازيلي نيمار رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبيل المباراة، أكد فيها أن عالم كرة القدم أجمع مدين بالشكر ليونيل ميسي، فيما عبر كل من رودريغو وديلبول وأنخيل دي ماريا عن فخرهما الكبير بمشاركة نفس الملعب والمسيرة مع الأسطورة الأرجنتينية. النبوء الأخير في النشرة: منحت جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2026 لكل من الفرنسي هنري بيكاجان والياباني كينسو سواي تقديرا لجهودهما الرائدة واكتشافاتهما في مجال التأثيرات غير الخطية والتحفيز الذاتي في التخليق العضوي غير المتماثل. وأوضحت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في بيان لها أن العلماء الفائزين حققوا إنجازا ثوريا في مجال الكيمياء ووضع أسسا جديدة للتخليق العضوي. يذكر أن الفائزين بجوائز نوبل يستلمون إلى جانب الميدالية والشهادة جائزة مالية تبلغ قيمتها 12 مليون كرون سويدي. وعقب الإعلان عن جائزة الكيمياء التي تلت فئتي الطب والفيزياء، من المقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين بجوائز نوبل في الأدب يوم الخميس، والسلام يوم الجمعة، والاقتصاد يوم الاثنين المقبل. مستمعين الكرام، استمعتم إلى نشرة للأنباء. شكرا لحسن المتابعة ودمتم بخير.

0: مناطق الصراعات في إفريقيا.
1: تصعيد متجدد في إثيوبيا، المعارضة المسلحة والاستراتيجية الفيدرالية والمخاطر الإقليمية. أهلا ومرحبا بكم مستمعون الكرام في برنامج مناطق الصراعات في أفريقيا. تشير تطورات في إثيوبيا خلال شهر سبتمبر 2026 إلى أن نظام الأمني الهش الذي تم إرساء دعائمه عقب اتفاقية بريتوريا لعام 2022 يواجه اختبارا جديا. وأدى استيلاء قوات تيغراي على مطارات ميكيلي وأكسوم وشاير، وهو تحرك جاء مباشرة بعد الإعلان في 20 من سبتمبر عن تشكيل تحالف بقايا الشعوب الإثيوبية الذي يضم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وحركة فانو الوطنية في أمهرة وجيش تحرير أورمو وكيانات إقليمية أخرى، إلى تصعيد الأزمة لتتجاوز مجرد كونها مبادرة للمعارضة السياسية. وعلاوة على ذلك، فإن امتداد الأعمال العدائية إلى منطقتي أمهرة وعفر قد خلق معادلة جديدة تتعلق بالقدرات العملياتية للتحالف الوليد وطبيعة رد فعل الحكومة الفيدرالية ومستقبل النظام القائم على اتفاقية بريتوريا. وفي حين يحدد البيان التأسيسي للتحالف هدفه الرئيسي في إزاحة حكومة أبي أحمد من السلطة، فإن ضم أطراف مثل الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وفانو اللتين خاضتا صراعا ضد بعضهما البعض خلال حرب 2020-2022 في ائتلاف واحد يسلط الضوء على أهمية هذا التحالف وهشاشته الجوهرية في أهن واحد. وعليه ينبغي النظر إلى الأزمة الراهنة ليس بوصفها مجرد صراع جديد بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والحكومة الفيدرالية، بل كتحد أوسع نطاقا ولم يكتسب طابعا مؤسسيا بعد للنظام السياسي الذي تشكل في إثيوبيا منذ عام 2018. مستمعنا الكرام، نقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كاندوي جول، منسق الدراسات الأفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. في المرحلة الراهنة لا يترجم النطاق السياسي للتحالف إلى تماسك عسكري، ففي حين ظهرت مؤشرات على تنسيق عملياتي بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وبعض عناصر فانو إلا على جبهة أمهرة، لم يتأكد بعد ما إذا كان جيش تحرير أورمو قد شن عملية واسعة النطاق في أورميا تزامنا مع الاشتباكات الدائرة في الشمال. وبالمثل تكتنف حالة من عدم اليقين مشاركة بعض المكونات الأصغر في التحالف وقدراتها العسكرية. ويشير هذا الوضع إلى أن الائتلاف عبارة عن هيكل سياسي عسكري غير متجانس يجمعه قاسم مشترك يتمثل في معارضة إدارة أبي أحمد، وليس قوة عسكرية بديلة متكاملة على مستوى البلاد. وتتمثل إحدى القضايا الجوهرية في أنه رغم اتفاق الأعضاء على استبدال الحكومة الحالية، إلا أنهم يفتقرون إلى توافق مماثل بشأن النظام الذي سيحل محلها، إذ من شأن قضايا مثل النزاع حول غرب تيغراي وليكايت والعلاقة بين المركز والأقاليم ومستقبل الفيدرالية الإثنية وحدود حق تقرير المصير أن تخلق الانقسامات حادة بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وحركة فانو الوطنية وجيش تحرير أورومو على المدى الطويل. وفي الواقع يرى المحللون أن غياب قيادة مشتركة واضحة

0: آليات لوجستية موحدة، فضلا عن حقيقة أن التحالف يجمع بين أطراف كانت بالأمس أعداء يمثل نقطة ضعف رئيسية. وتعد ردة الفعل الأولية للحكومة الفيدرالية واحدة من أبرز جوانب الأزمة، إذ أن عدم لجوء أديس أبابا فورا إلى التعبئة العامة وإعلان حالة الطوارئ كما فعلت عام 2020 رغم استيلاء الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على المطارات وامتداد العمليات القتالية إلى خارج إقليم تيغراي قد عزز تقدير القائل بأن الحكومة الفيدرالية كانت تسعى لتحميل خصومها المسؤولية السياسية عن التصعيد. وتتماشى هذه المقاربة مع ثلاثية الانتخابات الحوار الوطني اتفاق بروتوريا التي اعتمدتها إدارة أبي أحمد مؤخرا، فالحكومة تضع نفسها في موقع الطرف الحريص على إبقاء القنوات الدستورية والسياسية مفتوحة، في حين تصور التحالف المسلح كطرف يسعى لتغيير النظام القائم بالقوة. ويبدو أن هذا الطرح قد حظي ببعض القبول والصدى على الصعيد الدولي، ففي حين أشار كل من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي صراحة إلى استيلاء الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على مطارات ميكيلي وأكسوم وشاير ودعوا إلى العودة لاتفاق بريتوريا، فقد أبدى الاتحاد الأوروبي أيضا قلقه إزاء الضربات التي تشنها طائرات مسيرة تابعة للجيش الفيدرالي. وعليه ورغم أن أديس أبابا قد حقق مكسبا دبلوماسيا في المرحلة الأولية، فمن الواضح أن هذه الأفضلية ليست مطلقة أو بلا شروط. ويتمثل البعد الجوهري الثاني للأزمة في احتمالية تحولها إلى صراع إقليمي، إذ تعد اتهامات أديس أبابا لإريتريا بدعم قوى المعارضة مقترنة بتدهور العلاقات بين البلدين القضية الأكثر حساسية التي قد تحول أزمة تيغراي مباشرة إلى مسألة أمنية بين دولتين. وفي الوقت نفسه تشكل حدث الاشتباكات في إقليم عفر خطرا استراتيجيا على حركة التجارة الخارجية وشبكات الطاقة التي تعتمد عليها إثيوبيا عبر جيبوتي. وعند إضافة عوامل أخرى إلى هذا المشهد مثل الحرب في السودان والتنافس الذي يستمر بين إثيوبيا ومصر حول تقاسم مياه النيل والذي يتمحور حول سد النهضة والمعادلة الأمنية في الصومالية، تبين أنه لا ينبغي الاستهانة باحتمالية اندماج الصراع الداخلي في إثيوبيا مع الأزمات القائمة في منطقة القرن الأفريقي. ومع ذلك فإن هذا السيناريو ليس حتميا، إذ يظل كل من تجنب إريتريا للتدخل العسكري المباشر واستمرار تمسك الأطراف الدولية باتفاق بريتوريا كإطار سياسي أساسي عاملين رئيسيين من شأنهما الحد من امتداد الصراع إلى النطاق الإقليمي. وفي نهاية المطاف ورغم أن الأحداث الجارية في إثيوبيا لا تشير بعد إلى اندلاع حرب أهلية جديدة لا رجعة فيها وعلى نطاق يضاهي صراع عام 2020، إلا أنها تعكس واحدة من أخطر الأزمات التي تواجه النظام القائم في مرحلة ما بعد اتفاق بريتوريا. وستتوقف الأمور الحاسمة على المدى القصير على ما إذا كان التنسيق بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وميليشيات فانو سيتطور في صراع إلى صراع حقيقي متعدد الجبهات يشمل عمليات متزامنة يشنها جيش تحرير أورومو وأطراف فاعلة أخرى، فضلا عن حجم الرد العسكري الذي ستعتمده الحكومة الفيدرالية. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديفيجولو منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. آملنا اللقاء في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.
1: مناطق الصراعات في إفريقيا.

0: إذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية، معكم كل ساعة في كافة أرجاء العالم.
1: خطر صامت في الفضاء، 54 ألف جسم وقاعدة الصفر. يسبح في الفضاء نحو 54 ألف جسم من صنع الإنسان، أجزاء صواريخ مستعملة، قطع معدنية، وما هو أكثر إثارة للدهشة، سيارة تسلا الحمراء الكريزية الشخصية التي أرسلها إيلون ماسك إلى الفضاء عام 2018 لصالح شركة سبيس إكس في أول إطلاق لصاروخ فالكون هيفي. وفي مقعد السائق يجلس مانيكان يرتدي بدلة فضائية، بينما يشغل مشغل الموسيقى أغاني ديفيد بوي. ويقول العلماء أن هذه السيارة ستواصل التجول في الفضاء لعشرات ملايين السنين حتى تصطدم بالأرض أو بالزهرة. لكن هذه ليست القضية الأساسية، القضية الأساسية هي أن الفضاء يتحول تدريجيا إلى مكب نفايات خطير، ولا توجد حتى الآن آلية دولية منظمة لتنظيم هذا الأمر. تتحرك النفايات الفضائية بسرعات تصل إلى 8 كيلومترات في الثانية، وبسبب انعدام المقاومة الجوية لا تنخفض هذه السرعة أبداً. وتخطط شركات مثل سبيس إكس لنشر مليون قمر صناعي إضافي في السنوات القادمة، بما في ذلك مراكز البيانات تعمل بالطاقة الشمسية. ويقول الخبراء أن خطر حدوث تصادمات فضائية خطيرة لم يعد احتمالاً نظرياً. يلخص أستاذ الهندسة في جامعة بافالو جون كراسيليس الموضوع بشكل لافت: كلما وضعنا أشياء أكثر في الفضاء زاد احتمال حدوث تصادم مدمر. وعندما نقول مدمرا فأننا نقصد مدمرا بحق، فالتصادم الكارثي بين حطام فضائي وقمر صناعي لن يؤدي فقط إلى تدمير القمر المعني، بل سيخلق أيضا آلاف القطع من الشظايا المتحركة بسرعة والتي تملك كل منها القدرة على تدمير أقمار صناعية أو مركبات فضائية نشطة أخرى. وبالفعل في عام 2009 اصطدم القمر الصناعي النشط إريديوم 33 بالقمر الروسي المعطل كوزموس 2251، مما أسفر عن ظهور أكثر من 1800 قطعة حطام. والأرقام توضح خطورة الوضع بشكل أفضل. وحدها شبكة ستارلينك التابعة لشركة سبيس إكس قامت بأكثر من 355 ألف مناورة تفادي تصادم في عام واحد فقط، أي أن كل قمر صناعي يضطر تقريبا كل أسبوع للإفلات من حطام ما. وينفق مشغلو الأقمار الصناعية ملياري دولار سنويا تكلفة لهذه المناورة. والآن فكروا معي، إذا تم نشر مليون قمر صناعي بالحجم المقترح فقد يتطلب الأمر مليار مناورة تفادي سنويا، ويوجد على متن كل قمر صناعي كمية محدودة من الوقود، وهو ما يعني حتما إما تكلفة أعلى أو خطرا أعلى للاصطدام. يقول جوناثان ماكدويل محلل استدامة الفضاء الذي عمل لمدة 38 عاما في مركز هارفارد سيموثونيان للفضاء الفلكية إن مصممي الأقمار الصناعية يبذلون جهودا مكثفة بشأن تفادي التصادمات، ويلخص المنوال بالقول: على الرغم من ذلك الخطر حقيقي، وأتوقع أن تبدأ التصادمات بالحدوث في العقد القادم. ويضيف خبيرنا أن خدمات الفضاء التي تعد جزءا لا يتجزأ من اقتصادنا ستبدأ في التدهور في النهاية، وحتى تصادم عالي السرعة واحد يمكن أن يخلق سحابة حطام ضخمة تحتوي على آلاف القطع الضارة بالبنية التحتية الفضائية. وهذا هو السيناريو الذي يطلق عليه العلماء اسم متلازمة كيسلر. التصادمات المتكررة تنتج الكثير من الحطام لدرجة تصبح معها المناطق المدارية غير قابلة للاستخدام تماما. إذن هل هناك آلية لمع هذه الكارثة؟ في الوقت الحالي لا. يعزو كراسيليس هذا الوضع إلى نقص التعاون الدولي، فقد وضعت الولايات المتحدة وحلفائها قواعد تنظم حركة المرور الفضائية والحطام، لكن ليس كل دول العالم تلتزم بها. أصدرت الأمم المتحدة مبادئ توجيهية في عام 2010 وحددتها في عام 2024. هذه الوثائق مهمة ولكنها غير كافية، وتوضح أن معاهدة الفضاء الخارجي تنظم الأنشطة الفضائية تحتفظ لجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية. يقول كراسيليس: لكن لجنة كوبيوس تعمل بالإجماع، ومن الصعب للغاية إنجاز أي شيء في الفترة الحالية، لا سيما في ظل مقاومة دول معينة للاتفاقيات الدولية. وفي حين تظل معاهدة الفضاء الخارجي حجر الزاوية لقانون الفضاء، فإن مبادئ الحد من الحطام التابعة لكوبيوس تقوم على أساس طوعي، ومبادئ الاستدامة طويلة الأجل للأنشطة الفضائية لعام 2021 تخضع بنفس

الطريقة لأساس طوعي. يمكن للمؤسسات التنظيمية الوطنية فرض غرامات على مرخصيها، ومع ذلك لا يمكنهم بسهولة إجبار مشاغل أجنبي أو دولة لم تقبل نفس المعيار أبداً على الالتزام بهذه المبادئ. تستطيع الولايات المتحدة فرض غرامات على شركاتها الخاصة، فمثلا في عام 2023 فرضت غرامة قدرها 150 ألف دولار على شركة ديش نيتورك لعدم وضع قمرها الصناعي في مدار المقبرة الصحيح، ولكن من غير الممكن إجبار دول أجنبية أو شركة لم تتبنى نفس القواعد على الامتثال لها. يطرح الأستاذ كراسيليس المشكلة بوضوح: ليس لدينا معاهدة حديثة بهذا المعنى بين الدول، نحن بحاجة إلى مؤسسة دولية تطبق القواعد وتفرض عقوبات على المخالفين. أما ماكدويل فيصف كيف ينبغي أن يعمل هذا بالقول: نحن بحاجة إلى مؤسسة عالمية تتمتع بسلطة تحديد قواعد المرور تماما كما هو الحال في مراقبة الحركة الجوية، مثل من يتحرك ومتى وما المسافة التي يجب حفظها عن حركة المرور الأخرى. لم يعد الفضاء مجرد شأن للعلماء أو المؤسسات الحكومية، فمن نظام تحديد المواقع العالمي GPS إلى البنية التحتية للإنترنت، ومن الأنظمة المصرفية إلى التنبؤات الجوية، يعتمد جزء كبير من حياتنا اليومية على تكنولوجيا الأقمار الصناعية، وإذا كانت هذه البنية التحتية مهددة فنحن جميعا مهددون. وفي هذه الحالة سؤالنا هو: هل ستتمكن البشرية من إيجاد حل قبل فوات الأوان لمشاركة الفضاء؟

0: إفونيتيس تركيا.
1: أولدي راديو غلاس تركيا.
2: جدار راديو أموريا تركيا.
3: إني أدلا راديو سوارا تركيا.
4: هيني إذاعة كسواهيلي صوتي يا تركيا.
5: Esta é a Rádio Voz da Turquia.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glas ot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radiosu.
9: It Turkiye hangi radioya?
1: Oldu Radyo Glas Turkiye.
10: Türkiye Ünü Radyosu.
11: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام، لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.